0: Bravo.
1: شجار بين أحد يوم أحد أتفرغ فيه للتشبث بأشياء غير مجدية تنصب البياض بين عيني وأيام أخرى تنقبض في أعصاب اليد والرأس في كلاهما الأحد واليوم الآخر تلو الآخر آخر ما استعاره لي الأحد والآخر انهدام لما أظنه نفسي.

عليا وعليا بسرعة عليا عليا علي الأشياء أجلس على الكرسي أمام المائدة وعلي الأشياء

شجار بين أحد يوم أحد أتفرغ فيه للتشبث بأشياء غير مجدية تنصب البياض بين عيني. وأيام أخرى تنقبض في أعصاب اليد والرأس. في كلاهما الأحد واليوم الآخر، تلو الآخر آخر ما استعاره لي. الأحد والآخر انهدام لما أظنه نفسي.

الأشياء علي بسرعة. علي علي الأشياء. أجلس على الكرسي أمام المائدة وعلي الأشياء.